الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى

ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين

0: جنات عدن
1: أولئك لهم جنات عدن
0: جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار
1: جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار
0: يحلون فيها من أساور من ذهب
1: يحلون فيها من أساور من ذهب
0: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق
1: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق
0: ترس متكئي
1: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

0: غرابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وَغَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا
1: رَجُلَهُ Puan Fauzia, huruf dot jangan kol-kol lah. وَغَرِبْ huruf dot.
0: وَغَرِبْ لَهُمْ

0: يحلون فيها من أساور من ذهب
1: يحلون فيها من أساور من ذهب
0: ترس
1: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب

0: وفجرنا خلالهما نهرا.
1: الراء كانت تبال. وفجرنا
0: وفجرنا خلالهما نهرا.
1: بتبتيها.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.